0: ليكد معايا ماما
1: خليك يا برو اللي بدرا
0: ليكد معايا ليكد معايا ليكد معايا ماما
1: جاي بالي فايدر كومي كيو
0: ليكد معايا ليكد معايا ليكد معايا ماما
1: ليه قمت ليك يا مش لازم ماركس نبي ده انا استمشى مدى استجت هندت
2: اي كونشك يا ليك يا مش لازم اكت كوميكرا ما كان اكت كوميكرا يويك هي لا لو لو لا لو لو هي لا لا Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med også.
0: Gi meg meg.